هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: والساعة في الآن تمام 11 صباحا حسب توقيت الهند المحلي. أيها المستمعون الكرام، نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ إبراهيم محمد فراج ما يتيسر له من آيات القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيها المستمعون الكرام، استمعنا إلى بعض الآيات من القرآن الكريم، والآن نقدم لكم التعليق. التعليق وما

وضعه مهمة أشباه الموصلات جعلوا الهند مركزا عالميا. تعد مهمة أشباه الموصلات الهندية قسما تجاريا مستقلا ضمن مؤسسة الهند الرقمية، تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة لأشباه الموصلات وشاشات العرض، ما يجعل الهند مركزا عالميا لتصنيع وتصميم الإلكترونيات. تقود هذه المهمة نخبة من الخبراء العالميين وتشكل نقطة ارتكاز لتطوير منظومة أشباه الموصلات وشاشات العرض بالتعاون مع مختلف الوزارات، القطاعات الصناعية والمؤسسات الأكاديمية. تهدف مبادرة أشباه الموصلات الهندية إلى تسهيل تبني الإلكترونيات الدقيقة الآمنة وتطوير سلسلة توريد موثوقة لأشباه الموصلات، ويشمل ذلك المواد الخام، المواد الكيميائية المتخصصة، الغازات ومعدات التصنيع، ما يمكن من تحقيق نمو هائل في صناعة تصميم أشباه الموصلات الهندية من خلال توفير الدعم اللازم في شكل أدوات أتمتة التصميم الإلكتروني، خدمات المسابق وآليات أخرى مناسبة للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز وتيسير توليد الملكية الفكرية المحلية، تشجيع تمكين وتحفيز نقل التكنولوجيا، إنشاء آليات مناسبة للاستفادة من وفرات الحجم في صناعة أشباه الموصلات والشاشات الهندية، وتمكين البحوث المتطورة في صناعة أشباه الموصلات والشاشات بما في ذلك التقنيات التطورية والثورية من خلال منح والتعاون العالمي وآليات أخرى في الأوساط الأكاديمية أو مؤسسات البحث والصناعة، من خلال إنشاء مراكز التميز، تمكين برامج التعاون والشراكة مع الوكالات الصناعات والمؤسسات الوطنية والدولية لتحفيز البحوث التعاونية والتسويق وتنمية المهارات. تعمل جمعية مصنع الشاشات كجهة تنسيقية للمشاريع المعتمدة ضمن برامج أشباه الموصلات في الهند، ويجري حاليا تقييم الطلبات الواردة إلى الجمعية. كما تعمل الجمعية على التواصل مع مختلف الجهات المعنية وقطاع الشاشات لجذب الاستثمارات إلى الهند. أقرت الهند برنامج سيميكون إنديا الشامل بميزانية قدرها 76 ألف كرور روبية هندية، بحث بناء منظومة مستدامة لأشباه الموصلات وشاشات العرض. يقدم البرنامج حوافز جذابة للشركات العاملة في مجالات مثل مصانع أشباه موصلات السيليكون، مصانع شاشات العرض، أشباه الموصلات المركبة، الإلكترونيات الضوئية السيليكونية، أجهزة الاستشعار وتغليف وتصميم أشباه الموصلات، مما يدعم تصنيع أشباه الموصلات والتعاون في هذا القطاع. تهدف مهمة أشباه الموصلات الهندية إلى بناء نظام بيئي منظم وشامل لتصميم وابتكار أشباه الموصلات والشاشات، مما يعزز مكانة الهند في تصنيع وتصميم الإلكترونيات العالمية. تعمل الجمعية بنشاط على تعزيز إنتاج الملكية الفكرية المحلية وتشجع الشراكات في مجال البحث التعاوني والتسويق وتنمية المهارات. وقد اكتسبت فكرة أن الهند ستصبح قريبا مركزا لصناعة الرقائق الإلكترونية زخما متزايدة. يتوافد المستثمرون بكثافة على قطاع أشباه الموصلات في الهند، وتخطط شركة Advanced Micro Devices العالمية العملاقة لاستثمار 400 مليون دولار أمريكي في أكبر منشآت البحث والتطوير تابعة لها في بنغالورو، مما قد يوفر فرص عمل ل3000 مهندس. يجذب قرار شركة مايكرون بإنشاء وحدة تغليف في الهند المزيد من الشركات، حيث أبدت شركات مثل سيمتك وإيليكيد اهتماما ببدء عملياتها هناك. وتشير التقارير إلى أن شركة ديسكو، وهي شركة رائدة في تصنيع أدوات رقائق السيليكون، تدرس إنشاء قاعدة لها في البلاد، وتدل هذه التطورات على مسار إيجابي لتطلعات الهند لتصبح مركزا لصناعة
تاتا أشباه الموصلات. تنشئ مجموعة تاتا الهندية مصنعا لتصنيع رقائق أشباه الموصلات في ولاية غوجي.

بالتعاون مع الشركة باوشيب لتصنيع أشباه الموصلات التايوانية باستثمار قدره 91,000 كروربية بطاقة إنتاجية تبلغ 50,000 رقاقة شهرية. كما أعلنت شركة تاتا لتجميع واختبار أشباه الموصلات المحدودة عن عزمها إنشاء وحدة لأشباه الموصلات بمنطقة موريغام في ولاية آسام باستثمار قدره 27,000 كروربية. تم افتتاح شركة مايكرون تكنولوجي في سانان في 28 فبراير عام 2026، ويركز هذا المرفق الذي تبلغ تكلفته 2.75 مليار دولار على تجميع اختبار ووزع العلامات والتغليف لمنتجات TRAM وNAND للذكاء الاصطناعي والقطاعات الأخرى. افتتح رئيس الوزراء نريندرا مودي مصنع كاين للتكنولوجيا في سانان في 31 مارس عام 2026، وتمثل الوحدة التي تعمل الآن خطوة كبيرة في تصنيع الرقائق محلية. يمثل هذا التطور خطوة هامة نحو تعزيز مكانة الهند في سلسلة القيمة العالمية لأشباه الموصلات. خلال افتتاح المصنع صرح رئيس الوزراء مودي بأن قمة الهند لتأثير الذكاء الاصطناعي التي عقدت في دلهي عرفت العالم بقدرات الهند في مجال الذكاء الاصطناعي. في فترة وجيزة اجتذب مشروع الهند لأشباه الموصلات العديد من الشركات متعددة الجنسيات الكبرى، ويرى الخبراء أن هذا من شأنه أن يرسي منظومة متكاملة لأشباه الموصلات في البلاد، ما قد ينهي هيمنة الصين وتايوان على المدى البعيد.

أيها المستمع، الكلام استمعت من التعليق، والآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11:18. بعد ذلك سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية في تمام الساعة 11:20. وبعد ذلك نقدم لكم قطعة من الأغاني الهندية، كما سنقدم لحضراتكم برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية من أكاشفاني. وقبل أن نختتم برامجنا الصباحية في تمام الساعة 12:00 سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء. استمعتم أيها السادة، هذه التفاصيل، والآن نقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية.

نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية يقرأها على حضراتكم عزر إقبال. أولا إليكم مقدمة هذه النشرة. رئيس الوزراء نارندرا مودي يجري محادثات مع الرئيس الفيتنامي تولام في نيودلهي اليوم. لجنة الانتخابات تصدر شعارا بتشكيل مجالس تشريعية جديدة في ولايات بنغال الغربية، آسام، كيرالا، تاميل نادو وإقليم بودو تشيري عقب اكتمال العملية الانتخابية. الوكالة الوطنية للتحقيقات توجه اتهامات رسمية لطبيب وشخصين آخرين في إطار مؤامرة إرهاب بيولوجي مرتبطة بتنظيم داعش كانت تهدف إلى تنفيذ عمليات تسميم جماعي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن

مشروع الحرية المخصص لتوجيه السفن العالقة عبر بنزيق هرمز سيتم تعليقه لفترة وجيزة من الزمن. في منافسات الدوري الهندي الممتاز للكريكت IPL، فريق تشناي سوبر كينغز يهزم فريق دلهي كابيتالز بثماني وكتات. سيداتي وسادتي، هذه مقدمات النشرة، أما الآن الأنباء المتفرقة الأخرى بالتفصيل. ورئيس الوزراء رئيس فيتنام. سيعقد رئيس الوزراء نارندرا مودي محادثات مع رئيس فيتنام تولام في نيودلهي اليوم. سيجري الزعيمان مناقشات واسعة النطاق تشمل كافة جوانب العلاقات الثنائية، فضلا عن القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك. قد وصل الرئيس الفيتنامي إلى نيودلهي أمس في زيارة للهند تستمر 3 أيام. كان في استقباله في المطار وزير الدولة للشؤون الداخلية نيتيانان راي، يرافق الرئيس وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الفيتنامية، كما يرافق الضيف الكبير وفد تجاري قوي. تعد هذه أول زيارة رسمية يقوم بها الرئيس تولام إلى الهند، وذلك عقب انتخابه رئيسا لفيتنام في شهر أبريل من العام الجاري. سيحظى الرئيس الفيتنامي تولام باستقبال رسمي مهيب في الساحة الأمامية لراشترباتي بافان أي القصر الرئاسي صباح اليوم، كما سيقوم بوضع إكليل من الزهور تحية لروح مهاتما غاندي في موقع راجغات. عقب المحادثات التي ستجرى بين الرئيس الوزراء المودي والرئيس الفيتنامي سيتم التوقيع وتبادل العديد من مذكرات التفاهم. ستعقد الرئيسة دروبادي مورمو اجتماعا مع نظيرها الفيتنامي في راشترباتي بافان مساء اليوم، كما سيلتقي رئيس مجلس النواب أوم بيرلا بالضيف الكبير. سيلقي السيد تولام أيضا اليوم المحاضرة 56 في سابرو هاوس التي ينظمها المجلس الهندي للشؤون العالمية، وتجمع بين الهند وفيتنام روابط تاريخية وحضارية تعمقت باطراد على مر السنين. من دلي نواصل تقديم قراءة الأنباء على حضراتكم. إشعار لجنة الانتخابات. أصدرت لجنة الانتخابات إشعارات رسمية بشأن تشكيل مجالس تشريعية جديدة في ولاية البنغال الغربية، آسام، كيرالا، تاميل نادو وإقليم بودو تشري عقب اكتمال العملية الانتخابية. قد أرسلت هذه الإشعارات إلى حكام الولايات ونواب الحكام في الأقاليم الاتحادية، مما يمثل إذانا رسميا بإنهاء الدولة بانتهاء الدورة الانتخابية، ويمهد الطريق لتشكيل حكومات جديدة. صرح مسؤول رفيع المستوى في لجنة الانتخابات بأن إصدار هذا الإشعار يعد خطوة دستورية محورية تلي إعلان نتائج انتخابات المجالس التشريعية. بهذا الإجراء تكون عملية تشكيل المجالس الجديدة قد اكتملت من جانب اللجنة. وأضاف المسؤول أن هذه الخطوة تتيح المضي قدما في الخطوات التالية لتشكيل الحكومات وفقا للإجراءات والضوابط المقررة سلفا، كما أردف قائلا
إن اللجنة قد حرصت على ضمان الالتزام بكافة المعايير والضوابط المعمول بها.

أثناء إجراء انتخابات المجالس التشريعية، مشيرا إلى أن العملية برمتها بدءا من الاقتراع ووصول إلى فرز الأصوات.

قد أجرت في أجواء حرة نزيهة وشفافة بما يتوافق تماما مع الإطار القانوني والتشريعي الناظم للعملية الانتخابية. يأتي هذا الشعار ليمهد الطريق أمام مراسم أداء اليمين الدستورية من قبل الممثلين المنتخبين لتشكيل الحكومات الجديدة في كل من الولايات والأقاليم الاتحادية المعنية. وكالة التحقيقات الوطنية مؤامرة إرهابية. قدمت وكالة التحقيقات الوطنية لائحة اتهام ضد 3 أشخاص من بينهم طبيب لتورطهم في مؤامرة مرتبطة بتنظيم داعش تهدف إلى تنفيذ عمليات تسميم جماعي في الأماكن العامة باستخدام سموم بيولوجية. تم توجيه الاتهام للمتهمين وهم الدكتور سيد أحمد محي الدين المقيم في حيدرابات، المتهمان المشاركان آزاد ومحمد سهيل من ولاية أوتر براديش أمام محكمة خاصة تابعة لوكالة التحقيقات الوطنية بمدينة أحمدآباد في ولاية غجرات. قد عمل المتهمون بتوجيهات من عناصر تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية داعش مقيمة في الخارج بطريقة منسقة لتجنيد شباب مستضعفين تم استقطابهم فكريا وتحريزهم من قبل تلك العناصر بهدف دعم الجهاد ونشر الرعب باستخدام أسلحة محظورة ووسائل الإرهاب البيولوجي. كانوا قد خططوا لاستخدام مادة ريسين، هي مادة شديدة السمية تستخرج من بذور الخرع ومصنفة ضمن الجدول الأول من اتفاقية الأسلحة الكيميائية لتنفيذ الأجندة الخبيثة لتنظيم داعش. قد سجلت القضية في الأصل من قبل فرقة مكافحة الإرهاب في ولاية غجرات عقب اعتقال الدكتور محي الدين الحاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من الصين بعد أن ضبط عند إحدى محطات تحصيل الرسوم وهو يحمل أسلحة غير مرخصة، زجاجة تحتوي على 4 لترات من زيت الخروم، مواد أخرى تعد أدلة إدانة داخل سيارته في نوفمبر عام 2025. قد أدت التحقيقات التي أجرتها فرقة مكافحة الإرهاب إلى اعتقال المتهمين الآخرين في القضية في اليوم ذاته. ترامب مشروع الحرية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مشروع الحرية هي مهمة تهدف إلى توجيه ومرافقة السفن العالقة

كثيرة، وأضاف ترامب أن فترة التعليق هذه ستتيح الوقت اللازم لتقييم ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران. جاء إعلان الرئيس الأمريكي في الوقت الذي صرح فيه وزير الخارجية ماركو روبيو بأن الهجوم الأولي المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران الذي أطلق عليه اسمه عملية الغزو الملحمي قد انتهى بعد أن حقق كافة أهدافه المرجوة. كان ترامب قد أعلن يوم الأحد عن إطلاق مشروع الحرية، هي مبادرة تهدف إلى تقديم المساعدة للسفن التجارية التي علقت في مزق هرمز وسط تصاعد حدة التوترات الإقليمية في منطقة الخليج. وأخيرا نقدم لكم مقدمة هذه النشرة. رئيس الوزراء نريندرا مودي يجري محادثات مع رئيس الفيتنامي تولام في نيودلهي اليوم. لجنة الانتخابات تصدر شعارا بتشكيل مجالس تشريعية جديدة في ولايات بنغال الغربية، آسام، كيرالا، تاميل نادو وإقليم بودو تشيري عقب اكتمال العملية الانتخابية. الوكالة الوطنية للتحقيقات توجه اتهامات رسمية لطبيب وشخص آخر في إطار مؤامرة إرهاب بيولوجي مرتبطة بتنظيم داعش كانت تهدف إلى تنفيذ عمليات تسميم جماعي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن مشروع الحرية المخصص لتوجيه السفن العالقة عبر منزق هرمز سيتم تعليقه لفترة مجيدة من الزمن. في منافسات الدوري الهندي الممتاز للكريكت، فريق تشيناي سوبر كينغز يهزم فريق دلهي كابيتاز بثمان ويكتات. وبهذا تنتهي نشرتنا الصباحية، والسلام عليكم ورحمة الله.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

هنا نلهي استمعتم أيها المستمعون الكرام إلى نشرة الأخبار الصباحية، والآن نقدم لكم قطعة من الأغاني الهندية الرائعة.

هنا دلهي. استمعتم أيها السادة إلى برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية من آكاش فاني، وحان الموعد لنقدم لكم موجز الأنباء من النشرة الصباحية.

لجنة الانتخابات تصدر إشعارا بتشكيل مجالس تشريعية جديدة في ولايات بنغال الغربية آسام كيرالا تاميل نادو وإقليم بودو تشريع عقب اكتمال العملية الانتخابية. الوكالة الوطنية للتحقيقات توجه اتهامات رسمية لطبيب وشخص آخر في إطار مؤامرة إرهاب بيولوجي مرتبطة بتنظيم داعش كانت تهدف إلى تنفيذ عمليات تسميم جماعي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن مشروع الحرية المخصص لتوجيه السفن العالقة عبر مأزق هرمز سيتم تعليقه لفترة وجيزة من الزمن. في منافسات الدوري الهندي الممتاز للكريكت، فريق تشيناي سوبر كينغز يهزم فريق دلهي كابيتالز بثماني وكتات. هنا دلهي أيها المسمعون الكرام، قدمنا لكم من القسم العربي لإذاعة أم الهند الخارجية موجزا لأهم الأخبار، وبهذا نأتي إلى ختام برامجنا العربية لحد الصبح، على أمل اللقاء بكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند المحلي. حتى ذلك الحين نتمنى كل ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. هنا دلي، والسلام عليكم ورحمة الله.

ورئيس الوزراء ناريندرا مودي يجري محادثات مع الرئيس الفيتنامي تو لام في نيودلهي اليوم.

0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
1: من دلهي نحييكم أيها السادة ونقدم

0: معكم برامجنا المسائية من القسم العربي بإذاعة أمور الخارجية. نستهل هذا البرنامج بتلاوة آية من القرآن الحكيم يتلو عن الشيخ صديق المنشاوي من سورة الإسراء. فإليكم هذه الآية الكريمة من الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

سيدي والسادات، قدمنا لحضراتكم آيات من القرآن الحكيم تلعين الشيخ المنشاوي من سورة الإسراء. أهلا ونحن معيدا نقدم لحضراتكم تفاصيل برامج المسائية، تفاصيل برامج المسائية، أن نقدم قطع صغيرة من الموسيقى ثم نقدم نشرة الأخبار المسائية الأولى. بعد نشرة الأخبار سيدي وسادة نقدم لحضراتكم حلقة الغزل، ثم نقدم التعليق اليومي. بعد تعليق سيدي وسادة نقدم لحضراتكم أغنية في الأفلام الهندية، ثم نقدم البرامج المختلفة بما في برنامج سبات لايت باللغة الإنجليزية وحديث الليلة. بعد هذه البرامج سيدي والسادات نقدم لحضراتكم الأغاني الهندية المتنوعة بأصوات الفنانين هنود بالإضافة للأغاني العربية، وفي نهاية المطاف نقدم نشرة الأخبار والموجزة. سيدي والسادة قدمنا لحضراتكم تفاصيل برامج المساء، نقدم هذه القطع من الموسيقى حتى يحين وقت نشرة الأخبار المساء الأولى.

سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم قطعة من الموسيقى الهندية. أنا الأول محل معد أن نقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء الأولى من القسم العربي بإذاعة الخارجية. أنا معكم محمود عاصم. أولا نقدم لحضراتكم أهم الأخبار. رئيس الوزراء نريندرا مودي والرئيس الفيتنامي الزائر تو لام يجريان محادثات في نيودلهي، حيث تم تبادل العديد من مذكرات التفاهم في مجالات التكنولوجيا الرقمية وعناصر الأرض النادرة واللوائح المنظمة للمنتجات الطبية. الهند والاتحاد الأوروبي يطلقان مبادرة مشتركة لتعزيز قدرة إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية. مقتل 8 أشخاص وإصابة 36 آخرين في حريق بمركز تجاري قرب طهران. وفي دوري الكركت الهندي الممتاز، فريق سن رايزر حيدرابات يواجه فريق بنجاب كينغز اليوم. سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم أهم الأخبار. الآن نقدم الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتنوعة الأخرى الإقليمية منها والدولية والوطنية. اتفقت كل من الهند وفيتنام على تعزيز التعاون على مستوى الحكومات وقطاع الأعمال بهدف زيادة التبادل التجاري والاستثمار والشراكة والتكنولوجية بين الجانبين، وذلك خلال محادثات جرت بين رئيس الوزراء نريندرا مودي والرئيس الفيتنامي الزائر تو لام. وفي حاطة إعلامية أقبل المحادثات الثنائية التي أقلت في نيودلهي اليوم، صرح بيكوماران سكرتير الشؤون الشرقية في وزارة الشؤون الخارجية بأن الرئيس الوزراء مودي والرئيس تو لام أجري مناقشات واسعة النطاق واستعرض كافة جوانب العلاقات الثنائية. تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك. أكد الزعيمان

جدلنا التعاون في مجال الدفاع والأمن يعد ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند وفيتنام، كما قرر تعزيز عملية شراء الأنظمة الدفاعية. أشار السيد كوماران إلى أن الزعيمين اتفقا على توطيد التعاون في المجالات القانونية والقضائية بين البلدين من خلال تنفيذ فعال مذكرة التفاهم الموقع بين وزارة القانون والعدالة في الهند ووزارة العدل في فيتنام. واختتم حديثه بالتأكيد على أن الزعيمين شددا على أن تعميق الروابط بين الهند وفيتنام سيستمر في تحقيق المنفعة المتبادلة لشعوب البلدين وسيساهم بشكل ملموس في تحقيق أهدافهما الوطنية. أطلقت الهند والاتحاد الأوروبي مبادرة مشتركة لتعزيز قدرة إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية، وذلك في إطار المجموعة العاملة الثانية التابعة لمجلس التجارة والتكنولوجيا بين الهند والاتحاد الأوروبي. صرح كبير المستشارين العلميين للحكومة الهندية البروفيسور أجاي كومار سود بأن هذا الاطلاق يمثل لحظة محورية في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والاتحاد الأوروبي، وأضاف أنه مع استمرار التوسع السريع لسوق السيارات الكهربائية في البلاد يعد إنشاء منظومة محلية قوية لإعادة تدبير أمرا ضروريا لضمان أمن الموارد والوفاء بالالتزامات البيئية. سلط سفير الاتحاد الأوروبي لدى الهند هيرفي ليفتن دلفين الضوء على أهمية البطاريات التي تشكل حجر الزاوية في التحول الأخضر، وأوضح أن الهدف هو ترجمة الابتكارات من مرحلة التطوير إلى التطبيق العملي. أعلنت كل من الهند والاتحاد الأوروبي عن إطلاق الدعوة الثالثة المنسقة لتقديم المقترحات التي تركز على إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية. سيتم تمويل هذه المبادرة من خلال برنامج هورايزن أوروبا التابع للاتحاد الأوروبي، بينما ستدعم وزارة الصناعة التقليدية للجانب الهندي منها. كما سيدعم البرنامج إنشاء خط إنتاج تجريبي مشترك بين الهند والاتحاد الأوروبي في الهند لتمكين التحقق من صحة التقنيات في الواقع العملي ونشرها صناعيا جامعا بين كبار الباحثين والشراكات الناشئة. لقي 8 أشخاص مسرعهم وأصيب 36 آخرون في حادث حريق اندلع في مركز تجاري بالقرب من عاصمة طهران في إيران. ذكر التلفزيون الرسمي أن الحريق شب أمس في مركز أرغوان التجاري الواقع في بلدة أنديشا بمحافظة طهران، غير أن سبب اندلاع الحريق لا يزال مجهولا. وفي منافسات الدورية الكريكت الهندي الممتاز IPL استضيف فريق صن رايزر حيدرابات فريق بنجاب كينغ مساء اليوم، وكان فريق تشيناي سوبر كينغ قد فاز أمس على فريق دلهي كابيتالز بثمانية ويكتات في دلهي. سيدي وسيداتي تستمعون نشرة الأخبار المسائية الأولى، نستمر معكم في تقديم هذه النشرة. أسفر هجوم روسي شن الليل بصواريخ وتعداد مسرع على منشآت أوكرانية لإنتاج غاز على مقتل 5 أشخاص يوم الثلاثاء. قدمت الولايات المتحدة والحلفاء والخليجيون مشروع قرار جديد إلى الأمم المتحدة يهدف إلى ممارسة الضغط على إيران لوقف عرقلة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. يحذر مشروع القرار من أن إيران قد تواجه عقوبات أو إجراءات أخرى من في حال استمرت في مهاجمات السفن أو زرع الألغام البحرية أو فرض رسوم عبور غير قانونية في هذا الممر المائي حيوي. كما يدعو القرار إيران إلى الكشف عن مواقع الألغام والسماح بالمرور آمن للبضائع بما في ذلك الإمدادات الإنسانية. يأتي هذا الخطوة عقب فشل قرار سابق كان أقل صرامة في الأمم المتحدة بسبب استخدام حق النقد فيتو من قبل الصين وروسيا، وذلك رغم الإعلان عن هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران في شهر أبريل الماضي. أعلنت أستراليا ضمن مقترح ميزانيتها المرتقبة عن حزمة بقيمة 7.2 مليار دولار أمريكي لضمان أمن الوقود وتعزيز مرونته، وذلك بهدف دعم مخزوناتها الوطنية من الوقود وإنشاء احتياطي وقود دائم مملوك للحكومة. صرح رئيس الوزراء الأسترالي أنتونيو البانيز أن هذه الخطوة تتضمن إنشاء احتياطي وقود مملوك للحكومة يبلغ حجمه نحو مليار لتر، وهو ما يكفي لتغطية طلب الوقود لمدة 50 يوما على الأقل. يهدف هذا الإجراء إلى حماية البلاد من أي انقطاعات في الامدادات، لا سيما أن أستراليا تستورد نحو 8% من وقودها، وقد واجهت بالفعل حالات نقص في الامدادات خلال فترة الصراع في الشرق الأوسط.
أجرى وزراء خارجية الصين وإيران محادثات في بكين وسط ضغوط متصاعدة على إيران.

لفتح مزلق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية والتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن وانغ وعراقجه التقيا لمناقشة الوضع الراهن الناجم عن الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، والذي يهدف إلى إجبار طهران على رفع حصارها عن مزلق هرمز. تأتي زيارة العراقجي في عقاب إعلان وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو يوم أمس أن العمليات العسكرية الأمريكية الكبرى ضد إيران قد انتهت. يقول وسطان الولايات المتحدة وإيران باتتا قريبتين في التوصل إلى اتفاق أولي من شأن أن يضع حدا للصراع في منطقة الخليج. تفيد التقارير مصادر مطلعة على المحادثات أن بين الجانبين يعملان حاليا على إعداد مذكرة تفاهم تتألف من صفحة واحدة متضمن 14 بند، ويقضي الاتفاق المقترح بموافقة إيران على تعليق عمليات تخزيب اليورانيوم، في حين تقوم الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات والإفراج عن مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة. صدق رئيس نيبال راماشرا بوديل على المرسوم الخاص بالمجلس الدستوري المهام والواجبات والصلاحيات والإجراءات، وذلك بعد أن أعادت الحكومة إرسال المرسوم إليه دون إجراء أي تعديل عليه. وكان الرئيس قد أعاد المرسوم في الأسبوع الماضي طالبا إعادة النظر فيه، إلا أن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماع قبل يوم الاثنين إعادة إرسال المرسوم بصيغته الحالية، مما أدى إلى التصديق عليه رسميا يوم الثلاثاء. سيدي وسيداتي، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية الأولى من القسم العربي بذات الخارجية، وبهذا تنتهي النشرة. أيها المستمعين الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية الأولى. أنا نوفل وحان معد أن نقدم لحضراتكم حلقة الغزل، فلنستمع إليها ونتمتع بها بصدفة فنان الهند بفيلم لتا منغيشكر ومنادي تريمة فيلم قسمة أزماكي أمري زهرة جبيه.

0: سيدي وسادتي، الآن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي.
1: التعليق وموضوعه مهمة أشباه الموصلات جعلوا الحين مركزا عالميا. تعد مهمة أشباه الموصلات الهندية قسما تجاريا مستقلا ضمن مؤسسة الهند الرقمية، تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة لأشباه الموصلات وشاشات العرض، ما يجعل الهند مركزا عالميا لتصنيع وتصميم الإلكترونيات. تقود هذه المهمة نخبة من الخبراء العالميين وتشكل نقطة ارتكاز لتطوير منظومة أشباه الموصلات وشاشات العرض بالتعاون مع مختلف الوزارات، القطاعات الصناعية والمؤسسات الأكاديمية. تهدف مبادرة أشباه الموصلات الهندية إلى تسهيل تبني الإلكترونيات الدقيقة الآمنة وتطوير سلسلة توريد موثوقة لأشباه الموصلات، ويشمل ذلك المواد الخام، المواد الكيميائية المتخصصة، الغازات ومعدات التصنيع، ما يمكن من تحقيق نمو هائل في صناعة تصميم أشباه الموصلات الهندية من خلال توفير الدعم اللازم في شكل أدوات أتمتة التصميم الإلكتروني، خدمات المسابق وآليات أخرى مناسبة للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز وتيسير توليد الملكية الفكرية المحلية، تشجيع تمكين وتحفيز نقل التكنولوجيا، إنشاء آليات مناسبة للاستفادة من وفرات الحجم في صناعة أشباه الموصلات والشاشات الهندية، وتمكين البحوث المتطورة في صناعة أشباه الموصلات والشاشات بما في ذلك التقنيات التطورية والثورية من خلال منح والتعاون العالمي وآليات أخرى في الأوساط الأكاديمية أو مؤسسات البحث والصناعة، من خلال إنشاء مراكز التميز، تمكين برامج التعاون والشراكة مع الوكالات، الصناعات والمؤسسات الوطنية والدولية لتحفيز البحوث التعاونية والتسويق وتنمية المهارات. تعمل جمعية مصنع الشاشات كجهة تنسيقية للمشاريع المعتمدة ضمن برامج أشباه الموصلات في الهند، ويجري حاليا تقييم الطلبات الواردة إلى الجمعية. كما تعمل الجمعية على التواصل مع مختلف الجهات المعنية وقطاع الشاشات لجذب الاستثمارات إلى الهند. أقرت الهند برنامج سيميكون إنديا الشامل بميزانية قدرها 76 ألف كرور روبية هندية، بهدف بناء منظومة مستدامة لأشباه الموصلات وشاشات العرض. يقدم البرنامج حوافز جذابة للشركات العاملة في مجالات مثل مصانع أشباه موصلات السيليكون، مصانع شاشات العرض، أشباه الموصلات المركبة، الإلكترونيات الضوئية السيليكونية، أجهزة الاستشعار والتغليف وتصميم أشباه الموصلات، مما يدعم تصنيع أشباه الموصلات والتعاون في هذا القطاع. تهدف مهمة أشباه الموصلات الهندية إلى بناء نظام بيئي منظم وشامل لتصميم وابتكار أشباه الموصلات والشاشات، مما يعزز مكانة الهند في تصنيع وتصميم الإلكترونيات العالمية. تعمل الجمعية بنشاط على تعزيز إنتاج الملكية الفكرية المحلية، وتشجع الشراكات في مجال البحث التعاوني والتسويق وتنمية المهارات. وقد اكتسبت فكرة أن الهند ستصبح قريبا مركزا لصناعة الرقائق الإلكترونية زخما متزايدة. يتوافد المستثمرون بكثافة على قطاع أشباه الموصلات في الهند، وتخطط شركة Advanced Micro Devices العالمية العملاقة لاستثمار 400 مليون دولار أمريكي في أكبر منشآت البحث والتطوير تابعة لها في بنغالورو، مما قد يوفر فرص عمل لثلاثة آلاف مهندس. يجذب قرار شركة مايكرون بإنشاء وحدة تغليف في الهند المزيد من الشركات

0: حيث أبدت الشركات مثل سيمتك وإير ليكيد اهتماما ببدء عملياتها هناك. وتشير التقارير إلى أن شركة ديسكو وهي شركة رائدة في تصنيع أدوات رقائق السيليكون تدرس إنشاء قاعدة لها في البلاد. وتدل هذه التطورات على مسار إيجابي لتطلعات الهند لتصبح مركزا لصناعة أشباه الموصلات. تنشئ مجموعة تاتا الهندية مصنعا لتصنيع رقائق أشباه الموصلات في ولاية غجرات بالتعاون مع شركة باوشيب لتصنيع أشباه الموصلات التايوانية باستثمار قدره 91,000 كروربية بطاقة إنتاجية تبلغ 50,000 رقاقة شهرية. كما أعلنت شركة تاتا لتجميع واختبار أشباه الموصلات المحدودة عن عزمها إنشاء وحدة لأشباه الموصلات بمنطقة موريغام في ولاية آسام باستثمار قدره 27,000 كروربية. تم افتتاح شركة مايكرون تكنولوجي في سانان في 28 فبراير عام 2026. ويركز هذا المرفق الذي تبلغ تكلفته 2.75 مليار دولار على تجميع اختبار ووزع العلامات والتغليف لمنتجات TRAM وNAND للذكاء الاصطناعي والقطاعات الأخرى. افتتح رئيس الوزراء نريندرا مودي مصنع كائن للتكنولوجيا في سانان في 31 مارس عام 2026. وتمثل الوحدة التي تعمل الآن خطوة كبيرة في تصنيع الرقائق محلية. يمثل هذا التطور خطوة هامة نحو تعزيز مكانة الهند في سلسلة القيمة العالمية لأشباه الموصلات. خلال افتتاح المصنع صرح رئيس الوزراء مودي بأن قمة الهند لتأثير الذكاء الاصطناعي التي عقدت في دلهي عرفت العالم بقدرات الهند في مجال الذكاء الاصطناعي. في فترة وجيزة اجتذب مشروع الهند لأشباه الموصلات العديد من الشركات متعددة الجنسيات الكبرى. ويرى الخبراء أن هذا من شأنه أن يرسي منظومة متكاملة لأشباه الموصلات في البلاد، ما قد ينهي هيمنة الصين وتايوان على المدى البعيد.
1: سيدي والسيدات، لنقدم لحضراتكم أغنية من الأفلام الهندية ثم نقدم برنامج سبات العيد باللغة الإنجليزية.

سيدي وسادتي، قدم لحضراتكم برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية. الآن نقدم لحضراتكم حديث الليلة، حديث البرنامج قراءة من كتاب نسود الخواطر للشيخ العلامة عبد الحي الحسني من كتاب نسود الخواطر. نقرأ أو نستأنف القراءة من حيث انتهينا الأسبوع الماضي. القاضي كمال الدين الجعفري. الشيخ الفاضل القاضي كمال الدين الجعفري البدايوني أحد كبار العلماء، ناب الحكم ببدايو فسكن بها وكان يدرس ويفيد وله كتاب المغني في الفقه، مات ودفن ببدايو. وكان الشيخ المجاهد نظام الدين محمد بن أحمد البدايوني يذكره بالخير كما في فوائد الفؤاد. نور الدين مبارك الغزنوي. الشيخ الإمام نور الدين المبارك بن عبد الله بن شرف الحسيني الغزنوي كان من نسل الحسين ذي الدمعة، ولد ونشأ بغزنة، أخذ عن خاله الشيخ عبد الواحد بن شهاب أحمد الغزنوي، ثم سافر إلى بغداد وأخذ عن الشهاب عمر بن محمد السهروردي صاحب المبارف وصاحبه ضمن، ثم عاد إلى غزنة ورزق حسن قبول فتبرك به شهاب الدين أوغوري في غزوات الهند والله مشيخة الإسلام ولقبه بالأمير، فاستقل به أحدا بعد أهد يعظم الملوك والأمراء وكانوا يتبركون به ويتعلقون إشاراته بالقبول. قال القاضي شهاب الدين الدولة بادي في هداية السعداء أن السلطان شمس الدين التمش كان يجلسه في صدر المجلس ويقبل يده ويترك به في غزواته. مات في أولية من المحرم سنة 32 و600 ودفن بالدهلي القديمة شرق الحوض الشمسي كما في أخبار الجمال. الشيخ مجد الدين اللاهوري. الشيخ الإمام مجد الدين بن خطير بن محمد بن عبد الملك الجرجاني اللاهوري أحد الرجال

المعروفين بالفضل والكمال. ذكره نور الدين محمد العوفي في لباب الألباب في ترجمة أبيه، وقال إن مصنفاته مشهورة في أنواع العلوم من المعقول والمنقول. الشيخ محمد بن حسن الأجميري، الشيخ الصالح محمد بن حسن السجزي، الشيخ فخر الدين بن معين الدين الأجميري أحد المشايخ المشهورين. ولد ونشأ بمدينة أجمير، وقرأ العلم وتأدب على والده وتولى الشيخ والإرشاد بعده، وكان قانعا عفيفا دينا متورعا. أرضا متواة بقرية ماندل من أعمال أجمير، فكان يزدرع بها ويجعلها قوة له ولعياله، وعاش بعد والده 20 سنة كما في أخبار الأخيار. توفي 53 و600 كما في خزينة الأسفية. وفي جزار بلاد توفي في 5 شعبان 61 و600 والله أعلم. قوام الدين محمد بن أبي سعد الجنيدي، الوزير الكبير نظام الملك. نظام قوام الدين محمد بن أبي سعد الجنيدي الدهلوي أحد الرجال المشهورين بالعقل والدهاء. استوزره السلطان شمس الدين التمش 700 و600، فخدمه إلى 33 و600، ثم خدم ولده ركن الدين فيروز شاه وخرج عليه، فسار إلى لاهور، فوافقه غير واحد من الأمراء، فتعاقبهم ركن الدين بعساكره. ولما سار ركن الدين إلى لاهور اتفق الناس على أخته رضية بنت التشمس فبايعوها، فرجع ركن الدين إلى دهلي فقيضوا عليه ورفعوه إلى حبس، ثم وفد نظام الملك ومن معه من أمر إلى دهلي فهزمتهم رضية، وذهب نظام الملك إلى جبل السرمور وتوفي بها في أيام رضية. وكان فاضلا عادلا كريما محبا لأهل العلم محسنا إليهم. صنف له نور الدين محمد له في كتابه جوامع الحكايات، توفي نحو 33 و600. الشيخ محمد بن أحمد الماركيلي، الشيخ العالم الكبير المحدث محمد بن أحمد بن محمد الماركيلي الإمام كمال الدين الزاهد الدهلوي أحد العلماء المبرزين في الفقه والحديث. تفقه على برهان الدين محمود البلخي وأخذ الحديث عنه، وتفقه على الشيخ برهان الدين المرغناني صاحب الهداية، وأخذ الحديث عن الشيخ حسن بن محمد صنعاء الخصغاني صاحب مشارق الأنوار، والشيخ كمال الدين إجازه عن مؤلف أثار النيرين في أخبار الصحيحين عن الشيخ حسن بن محمد بن مذكور. أخذ عن الشيخ المجاهد نظام الدين محمد البدايوني وقرأ عليه المشارق وحفظ عنه. كان عالما فاضلا محققا ورعا زاهدا متبحرا في الفقه والحديث. أراد السلطان غياث الدين بلبن أن يختاره لإمامته في الصلاة فأبى ذلك، وقال لم يبقى ليعمل من الأعمال الصالحة غير الصلاة، والسلطان يريد أن يبطلها أيضا كما في سير الأولية. وإني رأيت في بعض المجامع أن وفاته كانت بين دهلي في سنة 84 و600. سيدي وسادتي، وبهذا ينتهي الحديث. أيها المستمعين الكرام، أنا الأول وحال المعيد أن نقدم لحضراتكم الأغاني الهندية المتنوعة بأصواتنا الهنود بمن فيه ما شبه سلم محمد رفيع شمشاد بيغم والكاياغ نكلتا مغيشير. فإليكم هذه الأغاني الهندية المتنوعة، نستمع إليها ونتمتع بها.

سيدي وسادتي، أنا أول وحال موعد نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار الموجزة في نهاية هذا البرنامج المسائي. رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس الفيتنامي الزائر تو لام يجريان محادثات في نيودلهي، حيث تم تبادل العديد من مذكرات التفاهم في مجال التكنولوجيا الرقمية وعناصر الأرض النادرة واللوائح المنظمة للمنتجات الطبية. أكد الزعيمان خلال الاجتماع أن التعاون في مجال الدفاع والأمن يعد ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند وفيتنام. أطلقت الهند والاتحاد الأوروبي مبادرة مشتركة لتعزيز قدرة إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية، وذلك في إطار المجموعة العاملة الثانية التابعة لمجلس التجارة والتكنولوجيا بين الهند والاتحاد الأوروبي. صرح كبير المستشارين العلميين للحكومة الهندية البروفيسور أجاي كومار سود بأن هذا الإطلاق يمثل لحظة محورية في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والاتحاد الأوروبي. لقي 8 أشخاص مسرعهم وأصيب 36 آخرون في حادث حريق اندلع في مركز تجاري بالقرب من العاصمة طهران في إيران. وسبب اندلاع الحريق لا يزال مجهول. وفي منافسات دوري الكريكت الهندي الممتاز، يستضيف فريق سان رايزر حيدرابات فريق بنجاب كينجز. كان فريق الشناي سوبر كينج قد فاز أمس على فريق دلهي كابيتالز بثمانية وكتات في دلهي. هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة على منشآت غاز أوكرانية يؤدي بحياة 5 أشخاص على الأقل. الوزير هارديب سينغبوري يناقش شؤون الطاقة والتعاون في مجال بناء السفن مع اليابان. قدمت الولايات المتحدة وحلفاء الخليجيون مشروع قرار جديد في الأمم المتحدة بهدف ممارسة الضغط على إيران لوقف أرقلة حركة الملاحة البحرية في مزق هرمز. أستراليا تعلن عن تخصيص 7.2 مليار دولار أمريكي لتعزيز مخزوناتها الوطنية من الوقود. وزير الخارجية الصيني يجري محادثات مع باس عراقجي وزير الخارجية الإيراني وسط ضغوط متصاعدة على إيران لفتح مزق هرمز. الوضع في غرب آسيا، تقارير تفيد بالاقتراب للولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع. الرئيس بوديل يصدر مرسوم المجلس الدستوري بعد أن عادت الحكومة إرسال مشروع القانون دون تعديل في نيبال. سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار المجزة، وبهذا تنتهي النشرة، وبهذا تنتهي برامجنا المسائية مع عمليق الف برامج الصباح. تذكر احنا استودعكم الله، أتمنى لكم الخير والبركة، مع السلامة، إلى اللقاء.